يما مالاش مشيتي انتي عمري وحياتي تمويني فيك يا ماما غريتيني وتعذبتي بيا توحشت خيالك.